0: بمجاوبة أمو لسي مو بيبي مولي وادون سي ما بخير
1: ماشا انترنشنالي مباكون مبونا جميني أي كنتم
2: صورتي على
1: هذا نعم أموني أمو
3: I'm coming back.
1: I'm coming back.